محمود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك.

0: ظلمة ليل الشك التاج، صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج. وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: Bu salatla şüphe ve cehaletin koyu karanlıklarından kurtulup hidayet yolunu bulmaya vesile olan İslam yıldızları ashab-ı kiramın ve karanlıkların kandilleri olan alimlerin yolunu yücelt Allah'ım.

وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله.

في المطلب في المرهب والمرغب، المخلص فيما وهب، أكرم مبعوث أصدق قائل، أنجح شافع، أفضل مشفع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربه، المضلع بما حمل، أقرب رسل

فعلا وأثبتهم أصلا وأوفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكثرهم طاعة وسمعا

فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة.

أيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.